الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعلمته

هدى ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان.

تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام

وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى

واغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الحصار عن المحاصرين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

0: وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائبين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء.
1: بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.
2: Kabine Pajum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xalwi juge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa kabine Pajum Chosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom daara moti dañ koy traiter. Sen numéro telephone nek 78 738 84 84, wala ngeen wote ci 76 752 33 22, 78 152 87 86. Yen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Pajum Chosan dañu koy traité. Jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool. Gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool. Joko nak wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté. Cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo, di faj li di infection, di faj li di rhumatisme, di faj li di fibrom. Yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité. Yaram muy def ngalaw dañu koy traité. Bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox, li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Pajum Chosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذابا كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في

أذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه

0: يكن يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي، منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن، لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم.

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ورسي

شيطانه الأوطان، رجم إبليس الرجيم الله، وعنه صادني نعم الله، جادله عني يا رب المانع، وليس تنحو جهتي الموانع، يقيني الباقي شياطين الورى، وكلما عني يعوق السورى، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام، إليك يا خير البرية.

بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام. هديتي خذ كرما بلا انصرام، يا قائدا لي من إلهك المرام. تبت لربي زائرا بذا النظام، لك وقبله حبوت بعظام، هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. ملكني الماحي هدايا كافية، كل أذى من خير آي كافية. فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية. هديتي إلى النبي صافية، بشارة له خيورا ضافية.

منه خالية، أحملنا الرتبة جهرا عالية، تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية، عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية، إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية، ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية، ناجيت فيه لجماد الثانية من المحبة.

الدانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العداء.

الله واسع، يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى، به تنتفي دهرا لغيري قواطع، عليم حكيم قد حماني بحكمة، ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة

صرفت الكل والقلب خاشع له، صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع. نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا، من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع. إلى المصطفى خير البرايا محمد، صلاة من الله الذي هو جامع. سلام.

الواحد القهار من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع

كفيتني إبليس عند جاولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك. وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب. بدد لي شمل عدو غاشم ربي بجاه المصطفى بن هاشم. لي جاد ربي بنوال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف. دعائي استجاب بالمخفي ربي بالمختار.

ربي بجاه المجتبى بن مرة، طيب فؤادي بروض صعبي، لي أبدا بالمنتقى بن كعبي. يا الله يا ذا العرش والكرسي، صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم.

كنانه بالمصطفى المختار من كنانه جد لي بما به أنير خيمه وغيرها بمن أضاء خزيمه نج جنابي من جوار مشركه ومشرك بالمصطفى بن مدرك.

أكرم رب العرش ذا النورين ووالد السبطين في الدارين. ذبت صحابة النبي الأتقياء عليهم الرضوان مجرى الأشقياء. نفى اللعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم. رفع أهل بدر الإسلام وزحزح الفجار والظلام. باء بما يسوءه الخناس وسر من له أناخ الناس. بان لنا التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا. هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد. هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تنشر بها علي بركات قولك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات، وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات. آمين آمين يا رب العالمين. بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسنة بالأوقات يا بني يا لطيف يا معاذ.

على ضوء المزايا عطفا الآفات والمزايا وهبنا الرزق على الطاعات عطفا الحسنة الأوقات يا بني آدم يا مها

يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني لكم فرمدا كل فرم وجعل مكاتبه بما عملت بين لي الذي علي يقتتل

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسرة الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي.

إليك والسميعات المتهران يديك ربك القديم أحمد جواجيلا الكريم

المزايا وكفنا الاحداث والمزايا وهزمنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالاوقات يا بني ادم يا مهاجر.

وهكذا لبث على ساعات وقفل الحسن بالاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا ثاني عن الكفاح

فتعاكم في جماعة الإسلام بين الهر الذين علينا يقتدين بتدريب الحكيم حيث أقتدين تدري يمكن أفضل مدى بالقصير.

وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النشم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة

وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتناها.

صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا